0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. زمن الصوم هو الوقت الذي يسبق الاحتفال بعيد الفصح، فصح الرب. هذا هو الوقت للاستماع إلى كلمة الله، للتوبة والتحضير، لكي نتذكر يوم عمادنا حيث تصالحنا مع الله ومع الآخرين. هذا هو الوقت لاستخدام السلاح المسيحي للتكفير عن ذنوبنا، ألا وهو الصلاة، الصوم والصدقة. نحن نستعد في هذا الوقت المقدس بتوبة وتنقية ذاتية للعيش بأمانة للرب. فلنجدد إذن أرواحنا وقلوبنا بحيث ثمار الزمن الأربعيني تساعدنا على العيش بشكل كامل السر الفصحي وفرح الرب. عائلة الناصرة المقدسة هي هدية ثمينة للسلام في العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. فلنطلب من الله بقوة الروح القدس أن يفتح قلوبنا وعقولنا من أجل السلام والأمل.
1: Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo che precede e dispone alla celebrazione della Pasqua del Signore. Quale popolo di Dio in cammino, ci prepariamo a vivere questo tempo speciale di purificazione e di fedeltà al Signore, rinnovandoci nel cuore e nella vita, affinché i frutti di questa Quaresima ci aiutino a vivere con maggiore pienezza e nella gioia il mistero pasquale del Signore. La Santa Famiglia di Nazaret ci ottenga il dono prezioso della pace per tutto il mondo e particolarmente per il Medio Oriente, dove spesso questa parola è una voce nel deserto e rimane inascoltata. Possa lo Spirito aprire il cuore e la mente di chi decide le sorti delle nazioni ad un futuro di pace e di speranza.
2: Dear brothers and sisters, the Lord give you peace. Lent is the time that precedes and prepares for the celebration of Easter. As the people of God on the way, we prepare to experience this special time of purification and fidelity to the Lord, being renewed in the heart and in truth, so that the fruits of this Lent help us to live the full joy of the mystery of Easter. May the Holy Family of Nazareth obtain for us the precious gift of peace for the whole world, and particularly for the Middle East, where that word is a voice in the wilderness and remains unheard. May the Spirit open the hearts and minds of those who decide the fate of nations to a future of peace and hope.

0: Miseria tur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
2: اليوم بدء خلاصنا وظهور السر الأزلي، فابن الله أصبح ابن العذراء مثل الملاك جبرائيل الذي أعلن مجيء النعمة. فلنصرخ معا نحو والدة الإله: افرحي أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك.
3: Oggi è l'inizio della nostra salvezza, la rivelazione del mistero eterno. Il Figlio di Dio diventa figlio della Vergine, come Gabriele annuncia nella venuta della grazia. Insieme a Lui gridiamo alla Theotokos: rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te.
4: Today is the beginning of our salvation, the revelation of the eternal mystery. The Son of God becomes the Son of the Virgin, as Gabriel announces the coming of grace. Together with him, let us pray to the Theotokos: rejoice, O full of grace, the Lord is with you.
2: السر الأول من أسرار الفرح: بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء هنا في الناصرة.
3: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'incarnazione del Figlio di Dio nel seno purissimo di Maria Vergine qui a Nazareth.
4: In the first joyful mystery, we contemplate the incarnation of the Son of God in the pure womb of the Blessed Virgin Mary here in Nazareth.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
5: زنا كفافا يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، لا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة.

0: ومعك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: السر الثاني من أسرار الفرح زيارة مريم العذراء لنسبتها إليصابات في عين كارم.
1: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Ein Karem.
2: In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Virgin Mary.